نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أما ديرا أماني عمر بكاري تول عمر بكاري يا ندي يا مركاري عمر بكاري يرا أما ديرا